اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عقرب له أسرار.
1: شايف في البحر شبيك.
0: نغم على أوتار.
2: بعيد بعيد بعيد.
0: معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
3: القلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بكل ما هو طيب وجميل ومثري ومنعش لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. نعلم مستمعينا الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال دائما وأبدا. والطلبات: أبو هيثم طلب يم الأمر على الباب لفايزة أحمد، حمد طلب يسعود فاتن من الشهر إبراهيم حبيب، عيسى سليطي طلب سويعات الأصيل طلال مداح، مهابة طلبت مقطع أنا من ستش الحب وعهده من أغنية اسأل روحك لأم كلثوم ولكن بصوت محمد الموجي على العود، أم أحمد من العراق طلبت زي الهوى عبد الحليم حافظ، مازن طلب قرأي يا عزالنا أو يا عزالنا فريد الأطرش، أحمد الحديثي طلب مدام بتحب بتنكر ليه، طلبها أغنية الختام لأم كلثوم، أم حمد طلبت على هونك فيصل عبد الله، صادق طلب أم كلثوم برضو، صادق موجودة أم كلثوم في حلقة اليوم، فمو تغير لو تكرمت يا صادق. فاطمة طلبت خي عبد الوهاب، أبو سعد طلب أبو بكر، أبو بكر موجود في حلقة اليوم يا أبا سعد غير، محمد ماهر طلب أول وآخر حبيب ميادة، هذه أذيعت الأغنية أمس بصوت بليغ وهي نفس الأغنية بتغنيها ميادة مع بليغ، فالأغنية أذيعت أمس يا محمد ماهر، معلش أرجو أنك تغير الأغنية أو تغير ما طلبت. هذه أول وآخر حبيب ممكن تغير لو سمحت يا محمد ماهر، خليني بس أمسح. في مبارك المهندي طلب يا سامع الصوت عائشة المرطة، علي موسى شو طلبت يا علي موسى؟ والله أنا يعني لحظة خليني أرجع قليلا. علي موسى طلب ياس خضر آخر عشق، آخر عشق هي عشق ولا آخر عشق؟ لا هذه ممكن تغيرها يا علي موسى لو سمحت، غيرها لأنه ياس خضر بيغنيها مع مطرب شاب، يعني الأغنية مش خالصة لياس خضر، لو سمحت غير الأغنية إلى أغنية أخرى لو تكرمت. نادية الصرعاوي طلبت عزيز وغالي عبد الكريم عبد القادر، شكرا يا نادية. عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن طلب طلال مداح، طلال موجود، طلال موجود بأغنية سويعات الأصيل طلبها عيسى السليطي. شوف في كمان طلبات، أبو رفيق ممكن أغنية على ذوقك ولكم جزيل الشكر،
على ذوقي. أنت متأكد أنك واثق من ذوقي يا أبا رفيق؟ أنا خايف تنزعج. طيب إن شاء الله بشوف حاجة إن شاء الله يعني تعجبك. عائشة الثاني طلبت ما طلب، تقول إيش حالكم جزاك الله خيرا على حلقات أشياء صغيرة رائعة، الحكايات ومحزنة لكنها روعة. شكرا شكرا يا عائشة، شكرا جزيلا. علي خاطر النجادي طلب يا من سلب نوم عيني لمحمد مرشد ناجي. محمد مرشد ناجي معانا في غير خليني بس أكتب علي خاطر النجادي غير محمد مرشد ناجي لأنه موجود معنا في حلقة اليوم، موجود محمد مرشد ناجي. مين كم سعاد من الكويت طلب فريد الأطرش، غير يا سعاد، فريد موجود مطلوب من مازن سبق أكيد. سعاد غيري، محمد جمال محمد طالب وديع الصافي بتروح لك مشوار كويس. محمد 19 جمال محمد، جمال محمد لبناني يعيش في عمان، بلداني جميلان. جمال محمد بتروح لك مشوار، بتروح لك مشوار وديع الصافي. خليني بس في طلبات. صباح الخير فايزة أحمد، مطلوبة فايزة أحمد يا طلال العميري من مسقط غير. وبعدين وصلنا ل 19 أغنية، يعني حاولوا أنه يعني نختصر لو سمحتم. خليني بس أكتب طلال العميري غير. عايشة أم هيا طلبت عايشة المرطة غيري، عايشة المرطة موجودة في حلقة اليوم يا أم هيا. أم هيا مطلوبة عايشة المرطة، ممكن مسافرين ياس خضر، مسافرين ياس خضر غير علي موسى، غير علي موسى مسافرين ياس خضر. ومين كمان أغير لرياض الصنباطي مقطع من أشواق، هتف الصبح مقطع من أشواق للصنباطي، هذا أبو سعد مقطع من أشواق الصنباطي، هتف الصبح هتف الصبح. طيب مين كمان محمد الرماحي طلب أغنية العصفورية للفنان القطري أي فنان قطري على العصفورية، يمكن محمد الساعي على العصفورية، محمد الساعي شوف إذا موجودة. محمد الرماحي في طلبات كثير اليوم. محمد ماهر يا ريت نسمع لميادة حناوي بأغنية غنيت لك ولك أغني، غنيت لك ولك أغني. طيب غنيت لك ولك أغني، أعتقد كلمات فاروق جويدة، فاروق جويدة ولك أغني ميادة. سعاد فل الجزائرية كفاني عذاب من جلسات صوت الخليج، هذه ممكن تنفع الهدية فل أغنية شوف وين كتبت كفاني عذاب فل الهدية. علي عبد الستار طلال العماري غير، علي عبد الستار موجود في حلقة اليوم موجود، ونكتفي بهذا القدر من الطلبات لأنه الصراحة يعني طيب أغنية شادية يسمراني اللون، هذه أم هيا غيرت، أم هيا شادية يسمراني اللون، يسمراني اللون شادية. نكتفي بهذا القدر أرجوكم علشان ميادة موجودة يا مستمعنا أحمد عبد الله أحمد مسعد. طيب نسمع أغنية الاستهلال ونعود إن شاء الله.

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، طلبات كثيرة. المشكلة أنه الوقت يمكن ما يسمح نذيع كل ما طلب، لكن بنحاول بقدر المستطاع أن نبث يعني معظم ما أو حسب ما يسمح به الوقت. أبو هيثم من مسقط طلب يم الأمر على الباب، فايز أحمد، ونكمل إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا يا محمد حسن. العصفورية غناها الفنان القطري جابر خليفة، هي أغنية للصباح أصلا وغناها. بنشوف إذا الأغنية موجودة ونشوف إذا ممكن تكون يعني صالحة للبث أو لا. شكرا يا محمد حسن، وشكرا لك يا عبد الله أحمد مسعد، وشكرا لك يا علي خاطر النجادي. شكرا لكم جميعا. طيب حمد طلب يا سعود فاتم من الشهر 25 لإبراهيم حبيب.

سعود فات من الشهر 25 لليوم 30. عيسى سليطي طلب طلال مداح سويعات الأصيل.

وصد الهمسات ما بين النخيل، انت في حبك وانا في حبي، انت

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يعني نكتفي بهذا القدر من الأغاني حتى الوقت يسمح، لأنه حسبنا الوقت أنا وزميل عبد الله، ففي يعني ضيق في الوقت. طيب نسمع طلب مهابة من السعودية، طلبت مقطع أنا منسيتش الحب وعهده من أغنية اسأل روحك لأم كلثوم اللي لحنها محمد الموجي. نسمع، هي طلبها بصوت محمد الموجي على العود.

وصلنا للعاشرة موعد كلمة في أغنية. الأغنية اليوم في لمحمد مرشد ناجي يا ابن الناس حبيتك، فيها كلمة نتوقف عندها اليوم نسمع.

0: يلا اشترح اشترح، ما معنى كلمة اشترح في الأغنية؟ نسمعها كمان مرة.
1: يا زينة السدر يلا اشترح وطرك.
0: اشترح. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. والآن عبد الحليم حافظ وزي الهوى اللي طلبتها أم أحمد، اللي طلبتها أم أحمد من العراق.

0: نكتفي بهذا القدر نظرا لضيق الوقت ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: يا زينة السهر يلا اشترح وطرك.
0: اشترح، واضحة الكلمة، واضحة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. مازن طلب جرائية عذلنا لفريد الأطرش.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. علي خاطر النجادي غير إلى أغنية موجودة، غير إلى فيصل عبد الله. فيصل عبد الله خلص انضم إلى أم حمد لأنها طلبت على هناك لفيصل عبد الله. هذا اقتراح من عندي يا علي، ونسمع الكلمة في أغنية كمان مرة.
1: يا زينة السدر يلا اشترح وطرة،
0: ونسمع على هناك فيصل عبد الله طلبتها أم حمد.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا زينة السدر يلا اشترح وطرة.
0: اشترح أم هيا أم هيا أعتقد بتقول ما سمعت الكلمة في أغنية أم هيا. هي اشترح اشترح يلا اشترح اشترح. سمعتيني؟ إن شاء الله تكوني متابعة وسامعة. ونتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العشر ونصف بقليل إن شاء الله. ونسمع خي لعبد الوهاب. صح؟ عبد الوهاب خي اللي طلبتها فاطمة الوهيبي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع الكلمة كمان مرة.
1: يا زينة السهر يلا اشترح وطرك.
0: اشترح هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم. أبو سعد من الرياض طلب أشواق، مقطع من أشواق له هتف الصبح لرياض سنباطي.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال, ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية
1: يا زينة السهر يلا اشترح وطرك,
0: ونسمع طلب محمد ماهر غنيت لك ولك أغني ولا مين أي أغنية. طيب نسمع عائشة المرطة يا سامع الصوت طلبها مبارك المهندي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: يا زينة السدر يلا اشترح واطرب.
0: اشترح يلا اشترح واطرب. تقريبا معظم أو كل المستمعين الكرام أجابوها. وين وصلنا؟ ترجع بس. شكرا حبيبي، شكرا جزيلا. في الأجوبة، الأجوبة أم يامن من تركيا. إذا سمح الوقت، طلبت أحلام المصرية يا بيت أبويا. إذا سمح الوقت يا أم يامن، لأنه في كثير طلبات وفي الوقت ضيق جدا. الكلمة عنوانها يلا انبسط انشرح، صح؟ هذا المستمع الكريم من اليمن، من اليمن، عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن. حياك الله يا أحمد يا عبد الله، وجوابك صح. أبو هيثم من مسقط، كلمة اشترح في اللهجة اليمنية تعني رقص وطرب وفرح، وغالبا ما تستخدم للدلالة على المشاركة في رقصة الشرح الشعبية الشهيرة، وهي رقصة تراثية تقليدية تؤدى في الأعراس والمناسبات السعيدة في اليمن. صح صح، الشرح هي رقصة الشرح، اشترح يعني مارس رقصة الشرح يعني انبسط بهالمعنى. مهابة من السعودية تقول اشترح مشتقة من رقصة الشرح اليمنية الشهيرة، وهي تعني ابدأ بالرقص أو تفاعل وافرح. صح. علي خاطر النجادي ما جاوب. طيب أم أحمد من العراق، معنى كلمة اشترح هي ارقص وافرح، والشرح هي رقصة اليمنية الشهيرة. صح يا أم أحمد. عادل ببشيت، يمكن انشرح وطرب. صح صح. أبو سعد من الرياض، الشرح أو الهبيش هي الرقصة المصاحبة للألعاب الشعبية في بعض مناطق حضرموت. صح. أبو فهد، معناتها رقصة الحرب والفرح التراثية والطرب أو طرب. شكرا لك. صح يا أبو فهد. أم هيا، الجواب أعتقد افرح ويلا انبسط. صح يا أم هيا. نادية السرعاوي، كلمة في أغنية اشترح يعني افرح وانبسط. صح يا نادية. سعاد من الكويت، يمكن افرح. صح هي افرح ويعني انشرح يعني وانبسط، من انشراحة الصدر برضو بتيجي. محمد حسن، أعتقد هي اسعد وافرح وانبسط واضحك. والله أعلم. صح يا محمد حسن. نيجي لجواب حنان، تقول اشترح الرقص الفلكلوري على أنغام الموسيقى والإيقاع، عندما يقال في اليمن فلان يشترح أو يلا بقعة مكان، بقعة يعني مكان نشترح فيها، فالمقصود هو الرقص الشعبي التراثي الذي يعبر عن الفرح والابتهاج في المناسبات والأعراس والسهرات. رقصة الشرح هي رقصة ثنائية مشهورة جدا، وتعتمد على التناغم والحركات الرشيقة بين شخصين على أنغام العود أو المزمار والإيقاعات. شكرا يا حنان. علي وجداد، الله يستر. معنى كلمة اشترح معناها استعد. أيوة استعد لإيش يا علي؟ يعني استعد، استعد لإيش؟ استعد تمشي، استعد تروح. جا صح ولا غلط؟ بحيرني يا علي. غلط وصح يا علي، غلط وصح، وصح غلط وصح. فاطمة الوهيبي، كلمة اشترح في اللهجة اليمنية تعني رقصة، رقصا شعبيا بحماس، وغالبا ما ترتبط برقصات البرع والشرح التي تستخدم فيها الجنابي يعني الخناجر، فأصبح الاشتراح والرقص وعيش حالة السلا الانبساط والبهجة. ويوجد السلا يعني من النسيان برضو، أن تسلو. ويوجد في عمان أيضا يسمى فن الشرح في محافظة ظفار. شكرا يا فاطمة الوهيبي. ونيجي لأم هيا، كلهم جاوبوا صح ما شاء الله يا جماعة. خلوا لنا فرصة نغلط شوي. هذا هذه أم هيا. شكرا لكم مستمعينا. إذن هي اشترح يعني انبسط وافرح. وننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
2: قالوا لإذاعة صوت الخليج،
3: نقول
2: إيقاع فن السامري منين جاء ومنين اشتق؟
3: قالوا ما هي الشرق البغدادي هذه الفرقة شنو؟
4: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
5: قالوا هذا الإيقاع هو ميزان الزف، يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
6: قالوا
7: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
8: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
9: أيها السادة المستمعين، أهلا بكم، معكم الفنان مجدي الحسيني. بنستكمل محطات جميلة في حياتي مع المطربين العظماء والفنانين العظماء. زي ما قلت لكم في الحلقة قبل كده ان انا فوجئت بالسيدة ام كلثوم وانا معرفهاش انها بتقول عليا عيل صغير. وبعدين انا كنت بقى يعني اخدتني الحمية زي الست دي بتشتمني وتقول عليا عيل صغير، فكنت بقى يعني هستعد بقى اقول لها لا ده انا راجل بقى وايه بقى ازاي تشتميني وتقول عليا عيل. ففوجئت الاستاذ رياض بيقول لي يلا يا عم مجدي يلا بقى سمع الست ام كلثوم الأورج، سمع الأورج بقى للسيدة أم كلثوم. وقال لي أم كلثوم وأنا كل جسمي بترعش والعرق بقى والدنيا. وكان الأورج ضخم جدا أيامها زمان، كان بداية الأورج كان آلة وزنها ثقيل جدا، كان ثلاثة بيشلوها بس بتاخد وقت في التركيب، يشيلوا الأورج وبعدين أقعد أركب فيه ساعة. فكنت عمال اركب الأورج وانا جسمي بترعش ومرعوب. انا طموحي اكبر من طموحي ان انا اشوفها. دلوقتي انا سلمت عليها وهتسمعني على الأورج وهسمعها ايه؟ قاعد بقى يعني هتجنن ازاي هسمع ست ام كلثوم؟ هسمعها ايه؟ وبعدين الأورج كان لسه آلة غربية، ما فيهوش ربع تون، ما فيهوش مقامات شرقية. وأكتر الأغاني بتاع السادة أم كلثوم فيها مقامات شرقية، ما تجيش هتيجي نشاز على الأورج. فقعد استغرب ومش معقولة أسمعها للسادة أم كلثوم لحن لحد غيرها، يعني أنا في صاع مع نفسي هقول إيه هقول إيه. فافتكرت صديقي عمر خرشد، أنا وهو كنا بنروح ساعات في حفلات خاصة، فكنا ايه هو بالجيتار وانا بالأورج، وهو كان لعب مع السيدة أم كلثوم السنة اللي انا لعبت فيها دي مع دارة الايام الفالس اللي في النص لحن الاستاذ عبد الوهاب التارة التارة، وفي سولو الجيتار فما فيهوش ربع تون في السولو ده. فالحمد لله ربنا اكرمني وافتكرت الحكاية دي ورحت عازف اغنية اللي هي دارة الأيام الجزء الفالس اللي أنا حافظه مع عمر خرشد. وهي ما كانتش بتتكلم، يعني هي شخصيتها يعني متحفظة جدا وما بتتكلمش إلا مع حد تكون واخد عليه يعني بالظبط. يعني ده اللي عرفته بعد كده، يعني كان اللي يشوف أم كلثوم يفتكرها أنها ست متعجرفة أو ست مغرورة وبتاع. لا، أنا لما بعد كده عرفت وعشرتها لقيتها ست طيبة جدا وعظيمة جدا. وهقول لكم يعني عن حدث حصل بعد ما اشتغلت معها أثبت لي قد إيه الست العظيمة دي منتهى التواضع اللي في الدنيا وتحمل قلب طفل صغير. فهي المهم بعد ما قلت انا جزء من الاغنيه ومشيت بقى وسلمت عليهم، حتى زمايلي كنت ساعتها في اولى ثانوي، فاقول لزمايلي انا لعبت اورج قدام ام كلثوم مش مصدقين. فما حدش مصدق يعني ان انا لعبت، مين انت يعني عشان تلعب قدام ام كلثوم؟ فبقيت يعني طبعا زعلان انه ما حدش مصدقني، لان حاسبت ازاي لا معايا صور ولا معايا اي حاجه وبقول مجرد كلام. فطب ايه اللي يثبت؟ مفيش. فنسيت الموضوع ومرت الايام. بعد شهر فوجئت ما كانش فيه طبعا الموبايلات، كان التليفون في البيت. فوجئت بمدير فرقة أم كلثوم بيتكلم بيطلب مني ان انا اجيب الأورج بعد يومين علشان احضر البروفة مع السيدة أم كلثوم في نفس الاستوديو اللي انا تقابلت معاه لأول مرة مع الأستاذ رياض الصنباطي. وتسمى كان الاستوديو ده كان اسمه اللي بيعمله في البروفات ويسجل فيه السيدة أم كلثوم كان اسمه استوديو 35، بعد ما رحلت عن عالمنا سموه باسمها باستوديو أم كلثوم حتى هذه اللحظة، موجود في الدور الرابع في ماسبيرو. فالمهم أنا بيقول لي عايزينك تجيب الأورج بقى عشان عندك بروفة مع السيدة أم كلثوم. أنا افتكرت واحد بيهرج وبيتريق عليا ومش معقول، أنا مش مصدق إن أنا حتى ولا حد مصدق إن أنا عزفت مع السيدة أم كلثوم أو قدام السيدة أم كلثوم، مجرد عزفت قدامها فازاي أنا هشتغل معها؟ حاجة غير طبيعية. فهحكي لكم بقى الكمالة في الحلقة القادمة إن شاء الله. مجدي الحسيني مع تحياتي ليكم وإلى اللقاء.

0: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
1: نقول إيقاع فن السامري منين جاء ومنين اشتق؟
0: قالوا
2: ما هي الشرق البغدادي هذه الفرقة شنو؟
3: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
0: قالوا
4: هذا الإيقاع هو ميزان الزف يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
0: قالوا
5: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
0: قالوا لإذاعة صوت الخليج.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. لم أكن أدري أن في حديث الأستاذ مجدي الحسيني في أم كلثوم، لأنه أم كلثوم موجودة في حلقة اليوم. لا ما علي، مش مشكلة، أم كلثوم يلا. طيب احنا كل يوم في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ سهلة سهلة. طيب قبل عشان الوقت ما يدركنا في الأغنية اللي قلت لك عليها يا أبو، في أبو المستمع الكريم، أنا مش عارف أدور في الأسماء لأنه ممكن أضيع الوقت على الفاضي. المستمع الكريم اللي طلب أغنية على ذوقي، وفي عبد الله من اليمن اللي طلب برضو أغنية على ذوقي. أبو نسيت ولا اسمه أبو نسيت اسمه أبو إيش. طيب أنا بدور على اسمه وبطلع إن شاء الله. بس كرمال عينيكما في الأغنية، يعني من الأغاني بحبها يعني جدا، أغنية عراقية، هاي خدود لولا. اللي بحبه في الأغنية حاجتين، إنه فيها الشجن العراقي، الشجن العراقي العراقي، عارفين ما هو على رأي محمود درويش ماذا قال رحمة الله عليه الشاعر الفلسطيني الكبير، قال كن عراقيا لتصبح شاعرا يا صاحبي. فذول العراق، في العراق فيهم الشجن وفيهم الوجع الإنساني من أيام نبوخذ نصر. وهذا جزء. الجزء الثاني اللي بتغنيها مصرية عايشة في العراق، مشان تعرفوا ان احنا وين ما نروح وين ما نجي احنا أمة واحدة، احنا أمة واحدة. اللي بتغنيها مصرية، نرجة الشوقي زوجة محمد عبد المطلب، مصرية عايشة في العراق. اسمعوها كيف غنت هذه الأغنية اللي كلها شجن ووجع وجداني عراقي. وشوف وهي بتقول يا يما أريد هواي أو حاجة زي هيك، شوف الوجع، وجع العشق. نسمعها.

يا يما ده شوفه هواي الله، شوف النداء الموجع. أبو رفيق، ومعذرة يا أبو رفيق من اسطنبول، أنا آسف يعني. أنت عارف الذاكرة يعني تحفظ إيش ولا فأسف يا أبو رفيق. والمهم هذا ما طلع معي، إن شاء الله يكون عجبكم، ونسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. إن شاء الله تكونوا عرفتوا الأغنية، ونسمع الآن ميادة في غنيت لك ولك أغني، طلبها محمد ماهر.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. نسمع الآن ياس خضر في أغنية مسافرين، طلبها علي موسى.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. والوقت يمر سريعا والله. مرة أخرى أن نسمع مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب نادية السرعاوي عزيز وغالي لعبد الكريم عبد القادر.
1: احنا معك.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في البداية حبيت أقول للمستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد من اليمن، الفنان اللي طلبته غيره لو سمحت، روح للقديم يا عبد الله، القديم، إحنا طربيات، في ناس يقولوا طربيات، طربيات بالراء، طربيات، روح للقديم، القديم، فغير، شوف لك مطرب يعني من الرواد الكبار، كويس، وبنذيع إن شاء الله. في عادل بوبشيت، في لحظة، هذا محمد حسن، لا هذا عادل بوبشيت، عادل بوبشيت يقول المقدمة علي عبد الستار، رحت منك دريت، لا مش مش مش بالتاء، ديريك ديريك مش دريت، ديريك، رحت منك ديريك، صح جوابك صح، اعتبره صح، بس هي ديريك مش دريت. في أبو سعد من الرياض، ولا مين، ليس كل وداع نهاية، في بعض الوداع موعد مؤجل للقاء، ها أنتم تغيبون شهرا لكنه شهر سيقاس بالشوق لا بالأيام، سنفتقد أصواتا ألفتها القلوب وكلمات كانت تضيء لنا شيئا من يومنا، وسننتظر عودتكم كما ينتظر المطر بعد طول غياب، نمضي على أمل اللقاء، ونترك بيننا وبينكم دعاء صادقا بأن تكون العودة أجمل وأن يكون الشوق قد ازداد ليجعل اللقاء أكثر دفئا إن شاء الله. إلى لقاء بعد شهر، حفظكم الله وعادكم إلينا سالمين كما عهدناكم بل أجمل إن شاء الله. شكرا يا حبيب، شكرا جزيلا يا أبا سعد. أبو هيثم، مقدمة الأغنية الفنان محمد فوزي، لا علي عبد الستار، ديريك الأغنية لعلي عبد الستار، ديريك هذه حنان، صح يا حنان. مهابة، مقدمة الأغنية أتوقع الفنان علي عبد الستار، صح أغنية ديريك، كلمات الشاعر الوطن فالح العجلان الهاجري، ألحان الأستاذ محمد المرزوقي مدير صوت الخليج. علي موسى، ممكن يكون خالد الشيخ، لا مش خالد الشيخ، ريم، أعتقد المقدمة لعلي عبد الستار أغنية ديريك، صح يا ريم، صح تمام. تقول أتمنى لك إجازة، هذا من أمس، شكرا يا ريم. شكلك بتطلع من الاستوديو للمطار، لا بطلع لسه في أغراض نشتري ونجهز، يعني تعرفين ما قبل السفر. شكرا على الاهتمام. وين المستمع علي موسى بيقول ممكن خالد الشيخ، لا مش خالد الشيخ، هي لعلي عبد الستار ديريك. علي وجداد، مقدمة الأغنية الفنان أبو بكر سالم، لا مش لأبو بكر سالم. خلاص أخو صغير يقول لك على ذوقك، أنا أسمع وأنت من تعطي، علي على ذوقك يا غالي، شكرا يا عبد الله، شكرا جزيلا. فاطمة، مقدمة الأغنية علي عبد الستار ديريك، صح صح يا فاطمة لو هيبي. مين كمان، الأغنية جديدة على، لا مش جديدة كثير يعني، هذا محمد حسن، أغنية جديدة أبو أحمد عشان جدي ما عرفتها، لا وضعناها ديريك وحطيناها كلمة في أغنية قبل فترة في طربيات، ظهر ما تبعتنا يا محمد يا أبو حسن، ما تبعتنا، حطيناها في كلمة في أغنية، ديريك ديريك يعني انقذني أو يعني أدركني، جاءك دريك، جاءك من يطلب منك العون في أن تدركه وتنقذه، تقوم بإنقاذه، هذا معنى دريك. سعاد من الكويت، أنا ما أحب لحظة الوداع، لنا لقاء معك بأحمد إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله، ربنا يجمعنا على خير وهداة بال بإذنه تعالى. وصلنا، نسمع مقدمة الأغنية جزء منها ثم نكمل.

نسمع عبد الله أحمد مسعد من خلص في أغنية مسافر لأحمد الجميري تسمعها بعد الهدية إن شاء الله. فلة طلبتها سعاد في أغنية كفاني عذاب، هي هدية اليوم إن شاء الله تعجبكم من جلسات صوت الخليج الحصرية.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أي الأغاني اللي أحمد الجميري مسافر إن شاء الله هذه نلبي بذلك طلب عبد الله من اليمن، عبد الله أحمد مسعد، إن شاء الله يكون متابع.

0: وصلنا لطلب جمال محمد وديع الصافي في بتروح لك مشوار.
1: قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. إن شاء الله إن شاء الله جمال محمد يكون سمع ما طلب، لأنه السماء طلب بتروح لك مشوار في من الطلب يسماراني اللون شادية، أعتقد أم هيا. إن شاء الله تكون متابعة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بشكر المستمعات والمستمعين الكريمات والكرام. أشكر إيمان، صباح الخير أبو أحمد، شكرا لك. لا يا عمي مش ملك ولا بتودي تحية لعبد الله السادة، شكرا لك يا إيمان. شكرا لك يا أم نورس، تقول أتمنى لكم إجازة سعيدة مريحة وعودة بخير وسلام، نتشوق لعودة البرنامج بحلة جديدة وإضافات جديدة تطرد البرنامج وأهمها عودة الدكتور أحمد، إجازة هانئة مريحة. شكرا لك يا أم نورس، شكرا جزيلا. سعاد من الكويت، راح توحشنا بالبرنامج، راح ننتظره بأحمد. شكرا لك يا سعاد، شكرا لكم جميعا. في حد نسيت أذكر؟ شكرا، شكرا للجميع. في بدي أعتذر من أحمد الحديثي لأنه طلب أم كلثوم الختام، مدام تحب بتنكر ليه، بس حصل الظروف في الحلقة مضطرين أنه بس أم كلثوم الآن، لأنه الأغنية اللي منتظرينها تنزل كانت مفروض قبل أم كلثوم لكن تأخرت في التنزيل فما في وقت، فبننزل الأم كلثوم الآن، وأرجو المعذرة يا أحمد الحديثي. اسمع طلبك الآن لو سمحت.

شكرا لمازن، إجازة سعيدة أبو أحمد، أتمنى لك وللجميع. شكرا لك، وشكرا لفاطمة الوهيبي، الله يحفظك ويسعدك أستاذ، تروح وترجع بسلامة. شكرا لك يا فاطمة الوهيبي، شكرا لكم مستمعين الكرام. وصلنا للأغنية الأخيرة اللي طلبتها أم يامن من تركيا، طلبت يا بيت أبويا لأحلام المصرية. إن شاء الله تكون أم يامن ما زالت متابعة وتسمع ما طلبت. إذا مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله مستقبلا على خير وهدى بال. أشكركم جميعا، وإلى لقاء بإذن الله، إلى لقاء قريب إن شاء الله بإذنه تعالى. شكرا لكم، شكرا لك عبد الله السادة زميلي، ولكم أجمل التحايا من عبد السلام جاد الله من داخل الاستوديو. وتذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: له أسرار.
1: سايب في البحر سفي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عزيزي المستمع نلتقيك على خير. اليوم خميس بنستمتع بأجواكم مع أغانيكم. اليوم الخميس سال لهم الحين لي 6 المساء. عمر رئيس التنفيذي يحييكم. عبد الله الهيل من التقديم.

مباشر عبر منصة إكس زائد الواتساب 440-30,000 اللي بكل اختياراتكم أغانيكم وهداءاتكم على الرأس والعين. حياكم الله يا مساء النور يا أبو مطر, وحياك الله أخوي أحمد مسعد من اليمن, أستاذ مياد الحناوي أغنياتها مرتبطة بالطرب الأصيل. تقدر تسمع مع أستاذ عبد السلام جاد الله فقط في برنامج طربيات, لكن اختار لها أغنية من أغانيها في التسعينات ممكن نلبيها لك.

حياكم الله في آمر تدلل، وإن شاء الله نلبيك أبو مطر غنيتك بدأت غربتي كوبلي عبدك عبد القادر من غنيته اعترف لك، ويهديها للطالب المثالي في مدرسة عيسى الصليطي ولمهنة النعيمي والغالي أحمد غريب النعيمي. ولا يهمك يا أبو مطر إن شاء الله. أيضا يبون حبيبي لاب صوت حمد الخزينة من جلسات صوت الخليج من السعودية يكلمنا إبراهيم محسون. يا مرحبا يا إبراهيم حياك الله، وأي أغنية على ذوقنا من عبد الله أحمد مسعد من اليمن إن شاء الله ولا يهمك. أيضا وليد من بغداد يبي يسمعنا أنغام أغنيتها لوحة باهتة من ألحان تامر عاشور. وأجمل تحية أيضا من عيسى الصليطي للمنفذ عمر العيسى ولي عبد الله الهيل. الله يعطيكم العافية أخوي. أيضا يليت تغير الفنان ما يصير خاطرك إلا طيب. ومحمد من اليمن يبي يسمع أحلام أنا مستحي منك. ونوال الزغبي دلعونا من علي موسى، تحياتنا لك يا علي موسى. لكن حيش رأيكم؟ وتحياتنا لك أيضا بسعد من الرياض. إيش رأيكم اللي باختيار بسعد من الرياض والفنان الكبير أبو بكر سالم في أغنيته تصافينا؟ اسمع.

حياكم الله في آمر تدلل ومستمرين معاكم مستمتعين بطلباتكم والأجواء الحلوة اللي تقدمونها لنا وتشكلونها من أغانيكم. بغانم يبي يودينا من قطر مع أغنية جميلة لعلي عبد الكريم موعد الأحباب. حياك الله علي وجداد يبي يسمع خالد عبد الرحمن العطا. وأخونا أيضا مشكور بس ما عرفت اسمك وأيضا لازم تغير الفنان الله يعطيك العافية. وقلنا حبيبي لأحمد الخزينة من إبراهيم محسوم من السعودية. لكن الحين إيش رايكم نسمعكم هذا الاختيار الجميل للفنانة أنغام يبون يسمعون لها أغنية جميلة بعنوان لوحة باهتة من وليد من بغداد. نسمع اختيارك يا وليد.

حياكم الله يا احلى مستمعين، تحياتي لك يا سلافه من بغداد. تبي تودينا مع طلال مداح تصدق ولا احلف لك وتهديها لزوجها سندها. الله يخليكم البعض ان شاء الله، وراح تستمتعين اكيد باختيارك. وايضا بوائل من عمان محمد العبيداني يبي يودينا مع الصوت الجريح عبد الكريم عبد القادر. اجر الصوت ان شاء الله، ما نبي حد يطلع من عندنا الا هو راضي، بنلبيها لك في الساعة الثانية لأن نسبقك مع عبد الكريم مستمعنا أبو مطر، ونهديك أبو مطر أغنية غريب عبد الكريم عبد القادر، والإهداء يوصل لأحمد غريب النعيمي ومهن النعيمي وعيسى الصليبي.

ما شاء الله اليوم اغلب الاغاني طغى عليها اللون الكلاسيك الطرب، الاغاني اللي مكبلها على راي الموسيقيين. حياكم الله في آمر تدل. الحين ايش رايكم اللي بها الاختيار الحلو مع علي وجداد بيودينا مع خالد عبد الرحمن في اجمل اغنياته القديمه اللي عطى

حيا الله المستمعين جميعا في آمر تدلل، وانتم اللي ممنونين على الاختيارات الحلوة. مستمعين الدور لاختيارك يا محمد من اليمن بيودينا مع الفنانة الجميلة أحلام في أنا مستحي منك من جلسات صوت الخليج الحصرية. نسمع.

الأغنيات الله يعطيك العافية على الاختيارات. تحياتنا لك أخونا أبو فهد مبارك المهندي بيودينا مع سعد جمعة من أجمل الأغنيات قالوا علامك إن شاء الله ولا يهمك. لكن إيش رأيكم الحين؟ والله يا أبو مطر إن شاء الله بنسألكم في الحلقة الجاية ولا يهمك اليوم ما عندنا سؤال. والله يعطيك العافية وشكرا على سؤالك. الحين إيش رأيكم اللي بهالاختيار الجميل مع إبراهيم محسوم من السعودية ونسمع الفنان القطري الشاب من أجمل الأغنيات يسجلها من جلسات صوت خليج حبيبي لا والفنان حمد الخزي.

يا أهلا وسهلا فيكم يا أهلا مستمعين مستمرين مع كافة الطلبات. سعد جمعة من أجمل الأغاني قالوا علامك اللي بها الاختيار حق مستمعنا من قطر بوفهد مبارك المهندي، تحياتنا لك.

والله يبعد عنا الحساد والعواذل. حياكم الله في آمر تدلل. والله إن شاء الله أخوي هاي المشكلة إن شاء الله بيشوفونها حل الإخوان هني القائمين في صوت الخليج على المشكلة الفنية هذه. الله يعطيك العافية وشكرا لاهتمامك. الحين إيش رأيكم اللي بها الاختيار؟ بنروح للذوق عربي. اختيار جميل من مستمعنا علي موسى. بيرجعنا مع الفنانة نوال الزغبي من أجمل أغنياتها القديمة بعنوان دلعونة. نسمعها وياكم. اختيارك علي موسى.

تحياتنا للبيض والسمر جميعا من آمر تدلل، حيا الله المستمعين. أبو سعد من الرياض الله يعطيك العافية، ونتمنى أنك استمتعت بغنيتك لأبو بكر سالم تصافينا. الله هالموالة كده عرفت اختيار منو. سمعنا من قطر بوغانم سمك الموال جميل، والأغنية الأجمل موعد الأحباب

حياكم الله في آمر تدلل. وفي اختيار من مستمعنا خالد عبر منصة إكس بيسمينا من قديم عبد الله رويشد يا دنيا على الله من الحان خالد الزايد. لكن الحين لبي اختيار سلافة من بغداد تهدي زوجها سنتها طلال مداح، تصدق ولا أحلف لك؟

0: بيتك
1: ونجيب لكم مليون قلبنا من كثر محبتكم لنا ولدانت لأصوات صوت خليج تحديدا آمر تدل يا دنيا على الله اختيار مستمعنا خالد عبر منصة إكس نستمتع بصوت الفنان الكبير عبدالله رويشد من أشهر أغنياته في الثمانينات اللي لحنها الرائع المبدع خالد الزايد نسمع أغنية ونرجع لكم بعد

استمتعنا بهالاختيار وكافة اختياراتكم يا أحلى مستمعين. هلا باختيار رحاب بتودينا مع أغنية عربية الفنانة نجوى كرم في عيد حكي ألحان مروان خوري.

واحلى حكي حكيكم وانتم معانا وطلباتكم واختياراتكم احنا مستمعين دائما اصوات صوت الخليج. عبد الرحمن يبي يسمعنا لو بغيت اضحك من اجمل اغنيات يسجلوها جلسات صوت الخليج. عبد العزيز الرضويحي مع مطرف المطرف سعد الفهد، نسمع ويام هذا الاستريو.

تواصلكم معنا في آمر تدلل. وصلنا لأغنية الختام. أغنية الختام بتكون مع الفنانة الكبيرة نوال في أجمل أغنياتها، تقول فيها أرسبه بالحب مهما كان يختبر، لكن احنا نفوزكم بمحبتكم وتواصلكم معنا وانتم ناجحين بهالاختيارات الجميلة في آمر تدلل. نلتقيكم على خير. عمر العيسى من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. نسمع رسبة مع الفنانة نوال، الحان مشعل العروج. نلتقيكم باكر نفس الموعد. مع السلامة.

ما ظل صبر هالمرة، ما ظل صبر أرداخذك بالحضن، هالمرة ما ظل صبر أرداخذك بالحضن، وش في غليل القلب في بوسة من الوجن، يلي جمالك سبع أهل القرى والمدن، ضحكة شفافك سحر تجعل العاقل يجن، والعين بحر وغضب حرك رماح الجفن، والوجه بدر اكتمل والطول قلعة وحصن، حتى الهوى من يمر عليك ياخذ اذن. طفيني طفيني قلبي احترق لزيد حزني، حزن بنحلة شفافك عسل، السعني حتى اطمئن، وحياة من صورك طول ورشاقة وحسن، لو روحي لو بوستك حكمت على ما أظن، أسرقها منك ولو تغرق جميع السفن، وقلي حرامي هو واشتكي وخلى السجن عند أحلى من العسل يا بوسة بالوجه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم. صوت الخليج معكم أينما كنتم.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس

الرياضيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بكل ما هو طيب وجميل ومثري ومنعش لكم جميعا إن شاء الله. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال دائما وأبدا. والطلبات: أبو هيثم طلب يم الأمر على الباب لفايزة أحمد، حمد طلب يسعود فاتن من الشهر إبراهيم حبيب، عيسى سليطي طلب سويعات الأصيل طلال مداح، مهابة طلبت مقطع أنا من ستش الحب وعهده من أغنية اسأل روحك لأم كلثوم ولكن بصوت محمد الموجي على العود، أم أحمد من العراق طلبت زي الهوى عبد الحليم حافظ، مازن طلب قرأي يا عزالنا أو يا عزالنا فريد الأطرش، أحمد الحديثي طلب مدام بتحب بتنكر ليه، طلبها أغنية الختام لأم كلثوم، أم حمد طلبت على هونك فيصل عبد الله، صادق طلب أم كلثوم برضو، صادق موجودة أم كلثوم في حلقة اليوم، فتغير لو تكرمت يا صادق. فاطمة طلبت خي عبد الوهاب، أبو سعد طلب أبو بكر، أبو بكر موجود في حلقة اليوم يا أبا سعد غير، محمد ماهر طلب أول وآخر حبيب ميادة، هذه أذيعت الأغنية أمس بصوت بليغ وهي نفس الأغنية بتغنيها ميادة مع بليغ، فالأغنية أذيعت أمس يا محمد ماهر، معلش أرجو أنك تغير الأغنية أو تغير ما طلبت. هذه أول وآخر حبيب، ممكن تغير لو سمحت يا محمد ماهر، خليني بس أمسح. في مبارك المهندي طلب يا سامع الصوت عائشة المرطة، علي موسى شو طلبت يا علي موسى؟ والله أنا يعني لحظة خليني أرجع قليلا. علي موسى طلب ياس خضر آخر عشق، آخر عشق هي عشق ولا آخر عشق؟ لا هذه ممكن تغيرها يا علي موسى لو سمحت، غيرها لأنه ياس خضر بيغنيها مع مطرب شاب، يعني الأغنية مش خالصة لياس خضر، لو سمحت غير الأغنية إلى أغنية أخرى لو تكرمت. نادية السرعاوي طلبت عزيز وغالي عبد الكريم عبد القادر، شكرا يا نادية. عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن طلب طلال مداح، طلال موجود بأغنية سويعات الأصيل طلبها عيسى السليطي. شوف في كمان طلبات، أبو رفيق ممكن أغنية على ذوقك ولكم جزيل الشكر، على ذوق أنت متأكد أنك واثق من ذوقي يا أبا رفيق؟ نخاف تنزعج. طيب إن شاء الله بشوف حاجة إن شاء الله يعني تعجبك. عائشة الثاني طلبت، لا ما طلب، تقول
أشعاركم جزاك الله خيرا على حلقات أشياء صغيرة رائعة، الحكايات ومحزنة لكنها روعة. شكرا شكرا يا عائشة، شكرا جزيلا. علي خاطر النجادي طلب: يا من سلب نوم عيني لمحمد مرشد ناجي. محمد مرشد ناجي معانا في غير خليني بس أكتب علي خاطر النجادي، غير محمد مرشد ناجي لأنه موجود معنا في حلقة اليوم، موجود محمد مرشد ناجي. مين كان سعاد من الكويت طلب فريد الأطرش، غير يا سعاد، فريد موجود، مطلوب من مازن سبق أكيد. سعاد غيري، محمد جمال محمد طالب وديع الصافي بتروح لك مشوار كويس. محمد 19 اسم جمال محمد، جمال محمد لبناني يعيش في عمان، بلداني جميلان. جمال محمد بتروح لك مشوار، بتروح لك مشوار وديع الصافي. خليني بس في طلبات. صباح الخير فايزة أحمد، مطلوبة فايزة أحمد يا طلال العميري من مسقط، غير. وبعدين وصلنا ل 19 أغنية، يعني حاولوا أنه يعني نختصر لو سمحتم. خليني بس أكتب طلال العميري، غير. عايشة أم هيا طلبت عايشة المرطة، غيري. عايشة المرطة موجودة في حلقة اليوم يا أم هيا، أم هيا مطلوبة عايشة المرطة. ممكن مسافرين ياس خضر، مسافرين ياس خضر، غير علي موسى، غير علي موسى، مسافرين ياس خضر. ومين كمان؟ أغير لرياض الصنباطي مقطع من أشواق، هتف الصبح، مقطع من أشواق للصنباطي، هذا أبو سعد، مقطع من أشواق الصنباطي، هتف الصبح، هتف الصبح. طيب مين كمان؟ محمد الرماحي طلب أغنية العصفورية للفنان القطري أي فنان قطري على العصفورية، يمكن محمد الساعي على العصفورية، محمد الساعي. شوف إذا موجودة محمد الرماحي، في طلبات كثير اليوم. محمد ماهر يا ريت نسمع لميادة حناوي بأغنية غنيت لك ولك أغني، غنيت لك ولك أغني. طيب غنيت لك ولك أغني، أعتقد كلمات فاروق جويدة، فاروق جويدة ولك أغني ميادة. سعاد فل الجزائرية كفاني عذاب من جلسات صوت الخليج، هذه ممكن تنفع الهدية. فلة أغنية، شوف وين كتبت كفاني عذاب، فلة الهدية. علي عبد الستار طلال العماري، غير. علي عبد الستار موجود في حلقة اليوم، موجود. ونكتفي بهذا القدر من الطلبات لأنه الصراحة يعني طيب أغنية شادية يسمراني اللون، هذه أم هيا غيرت، أم هيا شادية يسمراني اللون، يسمراني اللون شادية. نكتفي بهذا القدر أرجوكم، علشان ميادة موجودة يا مستمعنا أحمد عبد الله أحمد مسعد. طيب نسمع أغنية الاستهلال ونعود إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طلبات كثيرة. المشكلة أنه الوقت يمكن ما يسمح نذيع كل ما طلب، لكن بنحاول بقدر المستطاع أن نبث يعني معظم ما أو حسب ما يسمح به الوقت. أبو هيثم من مسقط طلب يم الأمر على الباب. فايز أحمد ونكمل إن شاء الله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا يا محمد حسن. العصفورية هي غناها الفنان القطري جابر خليفة، هي أغنية للصباح أصلا وغناها. بنشوف إذا الأغنية موجودة ونشوف إذا ممكن تكون يعني صالحة للبث أو لا. شكرا يا محمد حسن، وشكرا لك يا عبد الله أحمد مسعد، وشكرا لك يا علي خاطر النجادي. شكرا لكم جميعا. طيب حمد طلب يا سعود فاتي من الشهر 25 لإبراهيم حبيب.

سعود فات من الشهر 25 لا اليوم 30. عيسى سليطي طلب طلال مداح سويعات الأصيل.

الحياه الاصيل وصد الهمسات ما بين النخيل انت في حبك وانا في حبي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يعني نكتفي بهذا القدر من الأغاني حتى الوقت يسمح، لأنه حسبنا الوقت أنا وزميل عبد الله، ففي يعني ضيق في الوقت. طيب نسمع طلب مهابة من السعودية، طلبت مقطع أنا منسيتش الحب وعهده من أغنية اسأل روحك لأم كلثوم اللي لحنها محمد الموجي. نسمع، هي طلبها بصوت محمد الموجي على العود.

وصلنا للعاشرة موعد كلمة في أغنية. الأغنية اليوم في لمحمد مرشد ناجي، يا ابن الناس حبيتك، فيها كلمة بنتوقف عندها اليوم نسمع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نكتفي بهذا القدر نظرا لضيق الوقت ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: يا زينة السدر يلا اشترح وطرة.
0: اشترح، واضحة الكلمة، واضحة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. مازن طلب جرائي عذلنا لفريد الأطرش.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. علي خاطر النجادي غير إلى برضو أغنية موجودة, غير إلى فيصل عبد الله. فيصل عبد الله خلص انضم إلى أم حمد لأنها طلبت على هناك لفيصل عبد الله. هذا اقتراح من عندي يا علي, ونسمع الكلمة في أغنية كمان مرة.
1: يا زينة السدر يلا اشترح وطرة,
0: ونسمع على هناك فيصل عبد الله طلبتها أم حمد.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: يا زينة السدر يلا اشترح وطرك.
0: اشترح. أم هيا أعتقد بتقول ما سمعت الكلمة في أغنية. أم هيا هي اشترح اشترح يلا اشترح اشترح. سمعتيني؟ إن شاء الله تكوني متابعة وسامعة. ونتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. ونسمع خي لعبد الوهاب. صح؟ عبد الوهاب خي اللي طلبتها فاطمة الوهيبي.

قلبي قلبي خوفي علي واعمل ايه خي خي خي حبيبي لي قاسي ليه خي قلبي قلبي

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع الكلمة كمان مرة.
1: يا زينة السهر يلا اشترح وطرك.
0: اشترح هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم. أبو سعد من الرياض طلب أشواق، مقطع من أشواق له هتف الصبح لرياض سنباطي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى عبال, ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية
1: يا زينة السهر يلا اشترح وطرة,
0: ونسمع طلب محمد ماهر غنيت لك ولك أغني ولا مين أي أغنية. طيب نسمع عائشة المرطة يا سامع الصوت طلبها مبارك المهندي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: يا زينة السهر يلا اشترح واضرب.
0: اشترح، يلا اشترح واضرب. تقريبا معظم أو كل المستمعين الكرام أجابوها. وين وصلنا؟ ترجع بس. شكرا حبيبي، شكرا جزيلا. في الأجوبة، الأجوبة أم يامن من تركيا، إذا سمح الوقت طلبت أحلام المصرية يا بيت أبويا، إذا سمح الوقت يا أم يامن، لأنه في كثير طلبات وفي الوقت ضيق جدا. الكلمة عنوانها يلا انبسط انشرح، صح؟ هذا المستمع الكريم من اليمن، من اليمن، عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن، حياك الله يا عبد الله، وجوابك صح. أبو هيثم من مسقط، كلمة

0: طيب، أحمد من العراق، معنى كلمة تشترح هي أرقص وأفرح، والشرح هي رقص اليمنية الشهيرة، صح يا أم أحمد. عادل ببشيت، يمكن انشرح واطرب، صح. أبو سعد من الرياض، الشرح أو الهبيش هي الرقصة المصاحبة للألعاب الشعبية في بعض مناطق حضرموت، صح. أبو فهد، معناتها رقصة الحرب والفرح التراثية والطرب أو طرب، شكرا لك، صح يا أبو فهد. أم هيا، الجواب أعتقد افرح ويلا انبسط، صح يا أم هيا. نادية السرعاوي، كلمة في أغنية اشترح يعني افرح وانبسط، صح يا نادية. سعاد من الكويت، يمكن افرح، صح هي افرح، ويعني انشرح يعني وانبسط، من انشراحة الصدر برضو بتيجي. محمد حسن، اعتقد هي اسعد وافرح وانبسط واضحك، والله اعلم، صح يا محمد حسن. نيجي لجواب حنان، تقول اشترح الرقص الفلكلوري على انغام الموسيقى والايقاع، عندما يقال في اليمن فلان يشترح او يلا بقعة، مكان بقعة يعني مكان نشترح فيها، فالمقصود هو الرقص الشعبي التراثي الذي يعبر عن الفرح والابتهاج في المناسبات والأعراس والسهرات. رقصة الشرح هي رقصة ثنائية مشهورة جدا، وتعتمد على التناغم والحركات الرشيقة بين شخصين على أنغام العود أو المزمار والإيقاعات. شكرا يا حنان. علي وجداد، الله يستر، معنى كلمة تشترح معناها استعد. أيوة، استعد لإيش يا علي؟ يعني استعد، استعد لإيش؟ استعد تمشي، استعد تروح. جا صح ولا غلط؟ بحيرني يا علي. غلط وصح يا علي، غلط وصح، وصح غلط وصح. فاطمة الوهيبي، كلمة تشترح في اللهجة اليمنية تعني رقصة، رقصا شعبيا بحماس، وغالبا ما ترتبط برقصات البرع والشرح التي تستخدم فيها الجنابي يعني الخناجر، فأصبح الاشتراح هو الرقص وعيش حالة السلا، الانبساط والبهجة، ويوجد سرع من النسيان برضو أن تسلو، ويوجد في عمان أيضا يسمى فن الشرح في محافظة ظفار. شكرا يا فاطمة الوهيبي. ونيجي لأم هيا، كلهم جاوبوا صح ما شاء الله يا جماعة، خلوا لنا فرصة نغلط شوي. هذا هذه أم هيا، شكرا لكم مستمعينا. إذن هي اشترح يعني انبسط وافرح. وننتقل الآن إلى الفقرة التالية. قالوا لإذاعة صوت الخليج،
1: نقول إيقاع فن السامري منين جاء ومنين اشتق؟
2: قالوا ما هي الشرق البغدادي، هذه الفرقة شنو؟
3: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
2: قالوا
4: هذا الإيقاع هو ميزان الزف، أي يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
2: قالوا
5: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
2: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
6: أيها السادة المستمعين، أهلا بكم، معاكم الفنان مجدي الحسيني، بنستكمل محطات جميلة في حياتي مع المطربين العظماء والفنانين العظماء. زي ما قلت لكم في الحلقة قبل كده، ان انا فوجئت بالسيدة أم كلثوم وانا معرفهاش، انها بتقول علي عيل صغير. وبعدين انا كنت بقى يعني اخذتني الحمية، زي الست دي بتشتمني وتقول علي عيل صغير، فكنت بقى يعني هستعد بقى اقول لها لا ده انا راجل بقى وايه بقى، فازاي تشتميني وتقول علي عيل. ففوجئت الاستاذ رياض بيقول لي يلا يا عم مجدي، يلا بقى سمع الست ام كلثوم الاورج، سمع الاورج بقى للسيده ام كلثوم. وقال لي ام كلثوم، وانا كل جسمي بترعش والعرق بقى والدنيا. وكان الاورج ضخم جدا ايامها زمان، كان بدايه الاورج كان آلة وزنها ثقيل جدا، كان ثلاثه بيشيلوها بس، بتاخد وقت في التركيب، يشيلوا الاورج وبعدين اقعد اركب فيه ساعه. فكنت عمال اركب الاورج وانا جسمي بترعش ومرعوب، انا طموحي اكبر من طموحي ان انا اشوفها. دلوقتي انا سلمت

ليها وهتسمعني على الأورج وهسمعها ايه؟ قاعد بقى يعني هتجنن ازاي هسمع ست ام كلثوم؟ هسمعها ايه؟ وبعدين الأورج كان لسه آلة غربية ما فيهوش الربع تون، ما فيهوش مقامات شرقية، واكتر الاغاني بتاع السادة ام كلثوم فيها مقامات شرقية، ما تجيش هتيجي نشاز على الأورج. فقعد استغرب ومش معقولة اسمعها للسيدة ام كلثوم لحن لحد غيرها، يعني انا في صراع مع نفسي هقول ايه هقول ايه. فافتكرت صديقي عمر خرشد، انا وهو كنا بنروح ساعات في حفلات خاصة، فكنا ايه انا هو بالجيتار وانا بالأورج، وهو كان لعب مع السيدة ام كلثوم السنة اللي انا لعبت فيها دي مع دارة الأيام، الفالس اللي في النص لحن الأستاذ عبد الوهاب، التارة التارة، وفي سولو الجيتار فما فيهوش ربع تون في السولو ده. فالحمد لله ربنا أكرمني وافتكرت الحكاية دي ورحت عازف أغنية اللي هي دارة الأيام، الجزء الفالس اللي أنا حافظه مع عمر خرشد. وهي ما كانتش بتتكلم، يعني هي شخصيتها يعني متحفظة جدا وما بتتكلمش إلا مع حد تكون واخد عليه، يعني بالضبط يعني ده اللي عرفته بعد كده. يعني كان اللي يشوف أم كلثوم يفتكرها أنها ست متعجرفة أو ست مغرورة وبتاع. لا، أنا لما بعد كده عرفت وعاشرتها لقيتها ست طيبة جدا وعظيمة جدا. وهقول لكم يعني عن حدث حصل بعد ما اشتغلت معها أثبت لي قد إيه الست العظيمة دي منتهى التواضع اللي في الدنيا وتحمل قلب طفل صغير. هي المهم بعد ما قلت أنا جزء من الأغنية ومشيت بقى وسلمت عليهم، حتى زمايلي كنت ساعتها في أولى ثانوي، فأقول لزمايلي أنا لعبت أورج قدام أم كلثوم، مش مصدقين. فما حدش مصدق يعني إن أنا لعبت، مين أنت يعني عشان تلعب قدام أم كلثوم؟ فبقيت يعني طبعا زعلان انه ما حدش مصدقني، لان حاسبت ازاي لا معايا صور ولا معايا اي حاجه وبقول مجرد كلام. فطب ايه اللي يثبت؟ مفيش. فنسيت الموضوع ومرت الايام. بعد شهر فوجئت، ما كانش فيه طبعا الموبايلات، كان التليفون في البيت، فوجئت بمدير فرقه ام كلثوم بيتكلم بيطلب مني ان انا اجيب الأورج بعد يومين علشان احضر البروفة مع السيدة ام كلثوم في نفس الاستوديو اللي انا اتقابلت معاه لاول مرة مع الاستاذ رياض الصنباطي. وتسمى كان الاستوديو ده كان اسمه اللي بيعملوا فيه البروفات ويسجل فيه السيدة ام كلثوم، كان اسمه استوديو 35. بعد ما رحلت عن عالمنا سموه باسمها باستوديو ام كلثوم حتى هذه اللحظه، موجود في الدور الرابع في ماسبيرو. فالمهم انا بيقول لي عايزينك تجيب الأورج بقى عشان عندك بروفا مع السيده ام كلثوم. انا افتكرت واحد بيهرج وبيتريق عليا ومش معقول، انا مش مصدق ان انا حتى ولا حد مصدق ان انا عزفت مع السيدة ام كلثوم او قدام السيدة ام كلثوم، مجرد عزفت قدامها فازاي انا هشتغل معها؟ حاجة غير طبيعية. فهحكي لكم بقى الكمالة في الحلقة القادمة ان شاء الله. مجدي الحسيني مع تحياتي ليكم والى اللقاء.

0: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
1: نقول إيقاع فن السامري، منين جاء ومنين اشتق؟
0: قالوا
2: ما هي الشرق البغدادي هذه الفرقة شنو؟
3: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
0: قالوا
4: هذا الإيقاع هو ميزان الزف، يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
0: قالوا
5: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
0: قالوا لإذاعة صوت الخليج.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. لم أكن أدري أن في حديث الأستاذ مجدي الحسيني في أم كلثوم، لأن أم كلثوم موجودة في حلقة اليوم. لا ما علي، مش مشكلة، أم كلثوم يلا. طيب احنا كل يوم في هالوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ سهلة سهلة. طيب قبل عشان الوقت ما يدركنا في الأغنية اللي قلت لك عليها يا أبو، في أبو المستمع الكريم، أنا مش عارف أدور في الأسماء لأنه ممكن أضيع الوقت على الفاضي. المستمع الكريم اللي طلب أغنية على ذوقي، وفي عبد الله من اليمن اللي طلب برضو أغنية على ذوقي. أبو نسيت ولا اسمه، نسيت اسمه، أبو إيش؟ طيب أنا بدور على اسمه وبطلعه إن شاء الله. بس كرمال عينيكم، عينيكما في الأغنية، يعني من الأغاني بحبها يعني جدا، أغنية عراقية، هاي خدود لولا. اللي بحبه في الأغنية حاجتين، إنه فيها الشجن العراقي، العراقي فين ما هو على رأي محمود درويش، ماذا قال رحمة الله عليه الشاعر الفلسطيني الكبير، قال كن عراقيا لتصبح شاعرا يا صاحبي. فدول العراق، في العراق فيهم الشجن وفيهم الوجع الإنساني من أيام نبوخذ نصر. وهذا جزء. الجزء الثاني اللي بتغنيها مصرية عايشة في العراق، مشان تعرفوا ان احنا وين ما نروح وين ما نجي احنا أمة واحدة، احنا أمة واحدة. اللي بتغنيها مصرية، نرجة الشوقي زوجة محمد عبد المطلب، مصرية عايشة في العراق. اسمعوها كيف غنت هذه الأغنية اللي كلها شجن ووجع وجداني عراقي، وشوف وهي بتقول يا يما أريد هواي أو حاجة زي هيك. شوف الوجع، وجع العشق. نسمعها.

يا يما ده شوفه هواي الله، شوف النداء الموجع. أبو رفيق، ومعذرة يا أبا رفيق من اسطنبول، أنا أسف يعني. أنت عارف الذاكرة يعني تحفظ إيش ولا فأسف يا أبا رفيق. والمهم هذا ما طلع معايا، إن شاء الله يكون عجبكم، ونسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. إن شاء الله تكونوا عرفتوا الأغنية، ونسمع الآن ميادة في غنيت لك ولك أغني، طلبها محمد ماهر.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. نسمع الآن ياس خضر في أغنية مسافرين، طلبها علي موسى.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. والوقت يمر سريعا والله. مرة أخرى أن نسمع مقدمة الأغنية. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب نادية السرعاوي عزيز وغالي لعبد الكريم عبد القادر.
1: إحنا معاك.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في البداية حبيت أقول للمستمع الكريم عبد الله أحمد مسعد من اليمن، الفنان اللي طلبته غيره لو سمحت، روح للقديم يا عبد الله، القديم. إحنا طربيات، في ناس بيقولوا طربيات، طربيات بالراء، طربيات، بروح للقديم، القديم. فغير، شوف لك مطرب يعني من الرواد الكبار، كويس، وبنذيعه إن شاء الله. في عادل بوبشيت، في لحظة، هذا محمد حسن، لا هذا عادل بوبشيت. عادل بوبشيت يقول المقدمة علي عبد الستار، رحت منك دريت، لا مش مش مش بالتاء، ديريك، ديريك مش دريت، ديريك، رحت منك ديريك. صح، جوابك صح، اعتبره صح، بس هي ديريك مش دريت. في ابو سعد من الرياض، ولا مين، ليس كل وداع نهاية، في بعض الوداع موعد مؤجل للقاء، ها أنتم تغيبون شهرا لكنه شهر سيقاس بالشوق لا بالأيام، سنفتقد أصواتا ألفتها القلوب وكلمات كانت تضيء لنا شيئا من يومنا، وسننتظر عودتكم كما ينتظر المطر بعد طول غياب، نمضي على أمل اللقاء، ونترك بيننا وبينكم دعاء صادقا بأن تكون العودة أجمل وأن يكون الشوق قد ازداد ليجعل اللقاء أكثر دفئا إن شاء الله. إلى لقاء بعد شهر، حفظكم الله وعادكم إلينا سالمين كما عهدناكم، بل أجمل إن شاء الله. شكرا يا حبيب، شكرا جزيلا يا أبا سعد. أبو هيثم، مقدمة الأغنية للفنان محمد فوزي، لا لعلي عبد الستار، ديريك الأغنية لعلي عبد الستار، ديريك، هذه حنان، صح يا حنان. مهابة، مقدمة الأغنية أتوقع الفنان علي عبد الستار، صح، أغنية ديريك، كلمات شاعر الوطن فالح العجلان الهاجري، ألحان الأستاذ محمد المرزوقي مدير صوت الخليج. علي موسى، ممكن يكون خالد الشيخ، لا مش خالد الشيخ. ريم، أعتقد المقدمة لعلي عبد الستار أغنية ديريك، صح يا ريم، صح، تمام. تقول أتمنى لك إجازة، هذا من أمس، شكرا يا ريم. شكلك بتطلع من الاستوديو للمطار. لا بطلع لسه، في أغراض نشتري ونجهز، يعني تعرفين ما قبل السفر. شكرا على الاهتمام. وين المستمع علي موسى بيقول ممكن خالد الشيخ، لا مش خالد الشيخ، هي لعلي عبد الستار، ديريك. علي وجداد، مقدمة الأغنية الفنان أبو بكر سالم، لا مش لأبو بكر سالم. خلاص أخو الصغير يقول لك على ذوقك، أنا أسمع وأنت من تعطي، علي على ذوقك يا غالي، شكرا يا عبد الله، شكرا جزيلا. فاطمة، مقدمة الأغنية علي عبد الستار، ديريك، صح صح يا فاطمة، لو هيبي. مين كمان، الأغنية جديدة على، لا مش جديدة كثير يعني، هذا محمد حسن، أغنية جديدة أبو أحمد عشان جدي ما عرفتها، لا وضعناها ديريك، وحطيناها كلمة في أغنية قبل فترة في طربيات، ظهر ما تبعتنا يا محمد يا أبو حسن، ما تبعتنا، حطيناها في كلمة في أغنية، ديريك، ديريك يعني انقذني، أو يعني أدركني، جاءك دريك، جاءك من يطلب منك العون في أن تدركه وتنقذه، تقوم بإنقاذه، هذا معنى دريك. سعاد من الكويت، أنا ما أحب لحظة الوداع، لنا لقاء معك أحمد إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله، ربنا يجمعنا على خير وهدات بال بإذنه تعالى. وصلنا، نسمع مقدمة الأغنية جزء منها ثم نكمل.

نسمع عبد الله أحمد مسعد من خلص في أغنية مسافر لأحمد الجميري تسمعها بعد الهدية إن شاء الله. فلة طلبتها سعاد في أغنية كفاني عذاب، هي هدية اليوم إن شاء الله تعجبكم من جلسات صوت الخليج الحصرية.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أي الأغاني اللي أحمد الجميري مسافر إن شاء الله، هذه نلبي بذلك طلب عبد الله من اليمن، عبد الله أحمد مسعد، إن شاء الله يكون متابع.

0: وصلنا لطلب جمال محمد وديع الصافي في بتروح لك مشوار.
1: قالت بتروح لك مشوار.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. إن شاء الله إن شاء الله جمال محمد يكون سمع ما طلب، لأنه هو سمع طلب بتروح لك مشوار في من الطلب يسمراني اللون شادية، أعتقد أم هيا. إن شاء الله تكون متابعة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بشكر المستمعات والمستمعين الكريمات والكرام. أشكر إيمان، صباح الخير أبو أحمد، شكرا لك. لا يا عمي مش ملك ولا بتودي تحية لعبد الله السادة. شكرا لك يا إيمان. شكرا لك يا أم نورس. تقول أتمنى لكم إجازة سعيدة مريحة وعودة بخير وسلام. نتشوق لعودة البرنامج بحلة جديدة وإضافات جديدة تطرز البرنامج، وأهمها عودة الدكتور أحمد. إجازة هانئة مريحة. شكرا لك يا أم نورس، شكرا جزيلا. سعاد من الكويت، راح توحشنا بالبرنامج، راح ننتظره بأحمد. شكرا لك يا سعاد، شكرا لكم جميعا. في حد نسيت أذكر؟ شكرا، شكرا للجميع. في بدي أعتذر من من أحمد الحديثي، لأنه طلب أم كلثوم الختام مدام تحب بتنكر ليه، بس حصل الظروف في الحلقة مضطرين نبث أم كلثوم الآن، لأنه الأغنية اللي منتظرينها تنزل كانت مفروض قبل أم كلثوم لكن تأخرت في التنزيل فما في وقت، فبننزل الأم كلثوم الآن، وأرجو المعذرة يا أحمد الحديثي. اسمع طلبك الآن لو سمحت.

شكرا لمازن، إجازة سعيدة أبو أحمد، أتمنى لك والجميع. شكرا لك، وشكرا لفاطمة الوهيبي، الله يحفظك ويسعدك أستاذ، تروح وترجع بالسلامة. شكرا لك يا فاطمة الوهيبي، شكرا لكم مستمعين الكرام. وصلنا للأغنية الأخيرة اللي طلبتها أم يامن من تركيا، طلبت يا بيت أبويا لأحلام المصرية. إن شاء الله تكون أم يامن ما زالت متابعة وتسمع ما طلبت. إذن مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله مستقبلا على خير وهدى بال. أشكركم جميعا وإلى لقاء بإذن الله، إلى لقاء قريب إن شاء الله بإذنه تعالى. شكرا لكم، شكرا لك عبد الله السادة زميلي، ولكم أجمل التحايا من عبد السلام جاد الله من داخل الاستوديو. وتذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: باب له أسرار
1: سايف في البحر
0: نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات
2: القلب باطل
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات